ديو زار ميرونام لاشمي ولي لادو او ما بھجن دوڑا تینٹا بھجن بھننا یا آئے کو کشنا جی کو دویا لو مانا کے آن سو آمین آنو نبانا آن سو آمین آنو نبانا آن سو آمین آنو نبانا کشنا جی